0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
3: مرحبا مرحبا، 9:35 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو على أيامات التوجيه الجامعي معنيين بها تلميذات البكالوريا اللي يخذوا الباك، دونك أهم قرار في حياتهم باش ياخذوا هالأيامات هذه في أيامات التوجيه ويعرفوا وين باش يمشيو وشنو اللي باش يقراو، خاطر هذا اللي باش يحدد لهم مستقبلهم القدام. دونك مهم برشا أنه يكونوا محاطين وتصير الإحاطة نتاعهم بالقدام من عند ناس خبراء مختصين أساتذة ناس قراوا قبل في الجامعات هذه وغيره باش يعرفوهم على طبيعة القراية في مختلف الجامعات التونسية. دونك باش نحكيو فيها الموضوع بأكثر تفاصيل. فرحانة برشا تكون حاضرة معنا لليوم مدام كوثر المرواني مديرة التجديد الجامعي في الإدارة العامة للتجديد الجامعي. صباح الأنوار، مرحبا بك.
4: صباح الأنوار، دونك أنا مديرة الإصلاحات بالإدارة العامة للتجديد الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3: مرحبا بك مدام، شكرا لك على قبول الدعوة. دونك نحبوا نحكيوا على الأيام التوجيه هذه الجامعي وين باش تكون، سورتو خاصة نحبوا نعرفوا في ولاية بنزرت التلميذات في ولاية بنزرت وين ينجموا يلقاوكم.
4: دونك نشكركم ساعة على التغطية.
3: مرحبا.
4: التغطية الإعلامية بالنسبة للأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، احنا عنا رزنامة كاملة. اليوم الأول انطلق بكلية الطب بجوزة بن الجزائر 15 جويلية، اليوم الثاني كان 17 جويلية بمعهد العالي للغات بكابس. هكاك باش نقربوا أكثر إذا للتلامذة على كامل تراب الجمهورية. سيادتك أنت سألت على بالنسبة للي تواجدوا في جوزة بنزرت، إذا اللي هما قراب عنا نقطة أخرى باش تكون يوم 22 و23 جويلية بمدينة العلوم في تونس. نجم يجيو المحتوى سيكون مختلف في المحاضرات حول مختلف عروض التكوين. نعطيوهم فكرة شنو هو المجالات العلمية معناتها الأفاق الأكاديمية والأفاق المهنية لديبوشي معناتها وين ينجمون بعد شنو هو لوميتي نتاع الدومين هذاك سيونتيفيك. وزيدا في الأثناء باش يكون عرض لمختلف العروض التكوين لمختلف الجامعات. 13 جامعة سوف تعرض معناتها عروض التكوين متاحة، وكذلك هناك

0: المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية اللي هما 25 معهد عالي للدراسات التكنولوجية موزعة على كامل تراب الجمهورية باش يكونوا زادة بحاضرين باش يعرضوا معناتها شنو عندهم كعروض تكوين زادة باش يتخلل هذايا نصائح من تقديم قوم به المستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي للتلامذة كيفاش يعمروا بطاقة الاختيارات متاعهم كيفاش يتوصلوا الاختيار متاعهم اللي يكون ومنتهم على يعبر على الإرادة متاعهم لكن على يكون متناسق مع معناتها مع متطلبات سوق الشغل كذلك باش يكون معناتها التعريف بمختلف الأنشطة والخدمات الجامعية الأنشطة الثقافية الأنشطة الرياضية الحياة الجامعية بصفة عامة القروض المنح كيفاش الحصول عليها التعليم العالي العسكري زي ده باش يكون عنده باش يكون حاضر
1: برشا معنيين بيه
0: اللي يختار باش تكوين عسكري اذا يلتحق مثلا بالاكاديميه العسكريه ومختلف عروض التكوين اللي يقترحها اذا التعليم العسكري اذا هذا هو باش يتم مرافقه الطلبه خلال يومين 22-23 ان شاء الله بمدينه العلوم بتونس كونوا حاضرين معنا بدايه من الساعه 8 صباحا انا نقول لكم ننصحكم باش تحضروا خاطر المعلومه كي تاخذوها بصفه مباشره من اهل الذكر مش كما تلقاوها احيانا على مواقع التواصل الاجتماعي تكون صحيحة وكما تنجم تكون غالطة دونك ننصحكم باش تحضروا بكثافة تسألوا تقدموا الأسئلة متاعكم الكل واللي باش تلقوا دونك فيها الإجابات
1: صحيح مهم برشا وزيدا نحب نحكي معك شوية بحضورك مدام كوثر على شوية اليوم الحقيقة الاختصاصات الجديدة خاطر كل عام نسمع انه فما اختصاصات فما اختصاصات تتنحى فماش اختصاصات جديدة اليوم مش تدخل ما نقولوا احنا الكتيب التوجيه التلميذات الجدد معنيين بها
0: تتفق احنا في اللي يميز السنة الجامعية 2026-2027 وين نقول لهم اللي يراو معناتها فريمون ايلون دو لا شانس خاطر احنا تعدينا بحملة كبيرة متاع تأهيل وإعادة تأهيل مسالك التكوين بهدف مطابقتها وملائمتها لمتطلبات سوق الشغل خدمت بالمقاربة بالكفاءات المقاربة بالكفاءات معناتها اون ريزوني ميتيي اون بارتي دي ميتيي بور تكريغ معناتها لي كومبيتونس باش من بعد بوغ ابوتيغ باغ لا سويت معناتها العروض تكوين لي زوفر دو فورماسيون كيما قلت دونك يكونوا متلائمين مع سوق الشغل الاختصاصات الجديده هم معناتها كانت اسونسيلمون في مجال مجال معناتها التكنولوجيا والعلوم الصحيحه الى جانب مجال العلوم الاقتصاديه وعلوم التصرف وخاصه الانتجراسيون معناتها الادماج الكفاءه نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال خاصه انتم تعرفوا اللي احنا نعيشوا فيه الانجو الكبير اللي لازم نواكبوه اللي هو الذكاء الاصطناعي وما ادراك ما الذكاء الاصطناعي وعندنا اذا استراتيجي كامله استراتيجيه كامله نتاع الوزاره ونتاع حتى الدوله لمواكبه الاحتياجات هذيا في مجال الذكاء الاصطناعي وتكوين المكونين كذلك منهم هذوما التكوين زاد التلامذه الطلبه في هذا المجال كذلك عروض التكوين واكبت الاحتياجات هذيا كانت فما اذا احداثات جديده في مستوى الذكاء الاصطناعي كذلك في مجال الطاقات المتجدده انتم تعرفوا اللي توا دونك عندنا زاده بالنسبه للاولويه وطنيه اللي هي معناتها احداثات معناتها جديده في مجال في مجال الطاقات المتجدده لي معناتها ايجاد حلول بالنسبه لي انتم تعرفوا معناتها التحول المناخي وكل مختلف اللي قاعدين ديجا توا احنا نعيشوا فيها الكهرباء الغاز الى غير ذلك الماء دونك عروض التكوين واكبت الاولويات هذيا واكبت التحديات هذيا على مستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي دونك فما برشا عروض باش تلقاوها جديده خدمت بعين الاعتبار التوجهات هذيا الكل الاستراتيجيه دونك نتاع البلاد
1: تخي بيان مهم برشا وإحنا نحكي واليوم واليوم المعنيين الامر الصغيرات يفهموا وين باش يمشيو وشنو باش يهزهم التوجيه نتاعهم والسكور نتاعهم وشني هي الافاق نتاع مختلف النقاط اللي باش ياخذوها بعين الاعتبار في ايامات التوجيه الجامعي هذا. دونك بالنسبه نعاود نذكر للتلميذات البكالوريا في بنزرت دونك نهار 22 23 جويليا 2026 تكونوا موجودين بمدينه العلوم بتونس. هذا هما بالنسبه للناس اللي معنيين بولايه بنزرت يكونوا حاضرين غادي كون باش يلقاو الاحاطه والتاثير كما تحدثت مدام كوثر. دونك نشكرك برشا مدام, شكر كبير ليك, يعطيك الصحه. شكر كبير ليك مدام كوثر المرواني مديره الاصلاحات بالاداره العامه للتجديد الجامعي على كل التفاصيل. شكر كبير ليك. شكرا لكم على الاستماع, قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند لحظات. ودي بحضنا زاده مدام جيجي مدام شيهان نعطيك في اخشيك تك.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة ولا شيء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: سوبات ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معنيه سوبات ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبل. Sopat Distrigo t'offre une large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopat Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhab te kiwedouk. Ou ma'ahom, t'en sache kawata. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rasajbad. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: اكسيجين اف ام.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفهم حكاية تتعاش.

0: وترجع
1: راديو اوكسجين اف ام.
2: انا عواطف العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
3: انا عواطف العوني نشيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعه من السبعة النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انعوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انعوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: العشاء 27 دقيقة، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات كالعادة والعويد في فقرتكم أخشيكتك لليوم. ديما نحكيه في المعمار والتعمير ونعطيكم نصائح بحضور المهندسة المعمارية جيهان عتيق. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، وتصبحك فل ورد وياسمين لي كل اللي كيف لي معنا الكل، والناس اللي تسمع فينا، تاكسيات اللي عانيوا فيها السخانة، والقهاوي والباتيسري، والعبيد الكل اللي قاعدة تسمع فينا واللي تعاني الحق البريود ذي من القصان متاع الضوء. معناها معاناة كبيرة، حتى رجو معاش خالتين باش يسمعوك.
2: لا والله لا، نحن يكون بالحق متضررين، معناها بين القطاعات المتضررة،
3: قطاعات متضررة الكل. احنا بيرويت متاعنا معناها يقص عليك الضوء من 9:30 نهار، معناها تنبك الخدمة متاعك، تلقى روحك ما تنجمش تخدم، تمشي للإدارات معناها تلقى الإدارات أمورها واضحة والكليماتيزورات تخدم، ساعات تقول تحس فما زوز كاين في زوز دول، معناها المواطن مسكين والبريفي يعاني، اللي داري قاعد يخدم، تمشي للسبيطار تلقى عباد عاملة عمليات وخارجة ما فماش ضوء، عباد في الظلام وما فماش دوايات، تمشي للمهرجانات في الليل تلقى تذكرة ب 500 دينار وتلقى فنانين أجانب جاية لتونس، تتعدى للسبيطار تلقى العباد تستغيث وناس بالأكسجين قاعدة تموت. أنا ما عادش فاهمة حتى شيء في هالدولة ذي، والله العظيم كل نهار نزيد ونتفاجئوا أكثر ونستغربوا أكثر معناها من اللي قاعد يصير. بالحق تحية للعبيد اللي قاعدة تخدم في هالشيلي ذي، المقاولين، البنية، التاكسيستية، العبيد اللي تسمع فينا الكل، واللي بالحق معناها الشمس تاكل فيهم ماكلة مانيش عارفة شنو المشكلة، الوين المشكلة مع ستيك. بالحق معناها إذا كان فما إشكال بيعوها بيعوها بيعوها ستيك، اعطيوها اعطيوها خص خوصوها، ما نعرفش انا، اعملوا ميثودولوجي، جيبوا عباد عندها فلوس تنفستيسي معناها وتقوي في الجينيراتور وفي لي ترانسفو ولا شنو ما اللي يحكيوا عليهم. معناها نتصور انا مازلتوا كي عملتوا التعديل، نتصور عندكم الفاتورات وليتوا كوميم ولينا متطورين وعندكم دي لوجيسيال، معناها جماعه ستيك عندهم دي لوجيسيال ينجموا يعرفوا شنو هي الكونسوماسيون تاع الدوله. خويا ارحمونا شويه، رانا والله اللي قاعد يصير علينا ذي متاع 100-200 سنة التالي. شنو دولة في 2026 تعاني هك؟
2: هي مشكلة الناس، يقول لك يا أخويا باش تقص، قص أعطيني مثلا وقت معين باش تقص فيه، وقص مثلا بالمعقول، مش نهار كامل. يقولوا مثلا هم يهبطوا بلاغات، يقول حسب بلاغاتهم الرسمية من 5 إلى 9، أحكوا على الواقع مش من 5 إلى 9، نهار كامل. فما ناس تقول لك ما يرجعش، معناه يكون شي يرجعش ساعة ساعتين، فما ناس تقول لك عندنا قديش نهار على نهار وهو قص الماء، حدث ولا حرج. فهذه بالحق المشكلة الكبيرة متاع الناس. يقول لك أنت كي تحب ترشد الاستهلاك خويا بالمعقول، يجيني مثلا في وقت حدده لي، نبدأ في بالي بيه، نفهم روحي، نحضر أموري من قبل، مش هكاكة معناها. خطر كيف تحكي معناها، يقول لك 5 إلى 9 راو على أرض الواقع ما فماش من 5 إلى 9،
3: فما من الأحداش المطلقة، فما صبيح، فما 9 حتى النص نهار، بعد يقعد شوية ساعة ساعتين وبعد يعاود يقص، وبعد ساعة ساعتين ويعاود يقص. يا أخي سامحني يا أخي، هما ما فماش ميتيو، الدولة ذي ما عندهاش فكرة، مش عارفة السخانة اللي قاعدة تجي، ما فماش ديزيتيود تخدمت، ما فماش عباد في الإدارات تاخو في شهري ما شاء الله معناها يقرأوا حسابهم ويعملوا ليزيتيود متاعهم. برك الله، أنا في بالي تونس كلها مثقفة، في بالي العباد متخرجين عندهم دي ماستير، في بالي في الدولة عندنا كوادر، معناها ذي مش مفاجأة راهو سخانة في الصيف، راه هذه سخانه ما جاتناش في ديسمبر ولا في جانفي، هذه السخانه راه جاتنا في الوقت الطبيعي نتاعها، جاتنا في جويليا. كيفاش الدوله مش عامله حساباتها؟ كيفاش معناها راهو اللي قاعد يصير فينا وكاني تونس في حرب، راه احنا براتيكمون ظهر لي كيفنا كيف فلسطين، معناها ما عندناش ضوء كيفنا كيفهم، ما عندناش ماء كيفنا كيفهم، نعانيو كيفنا كيفهم، اقتصادنا تدمر، قهاوي مسكره، ريستورونات مسكره. البارح انا واحده من الناس في مول، معناه اللي هو سنسي معناه حاجة نورمالمون أقوى ما فهمها، معناه في مول تسكروا علينا في وسط البوتيك، تسكروا علينا البيبين، تسكر علينا الذوق، قعدنا ساعة غربة وإحنا أنا واحدة من الناس كلوست خفض ما نحملش الخنقة، معناه في بلاصة مسكر عليك ظلام يا أخي، أقرأوا حساب، فما ناس مرضى، فما ناس تعم في الجليس، فما ناس تعيش بالأكسجين، فما وليدات صغار ببيات مازالوا كيتولدوا، فما ناس المناعة نتاعهم طايحة، فما عباد عندهم مرض خايب، فما عباد تصب معناها في الشيميو وتروح للديارة. راهو بالحق راهو اللي قاعد يصير، راهو غير طبيعي. سامحني ما تنجمش الدولة تقرا حساباتها، عندها شتيكة مش قاعدين يوم نحيو علينا الفنانين، نحيو علينا المهرجانات، الفلوس اللي ماشية الحاجات الزايدة، ما يسالش نعملوا سياسة التقشف وإحنا مستعنا نتقشفوا في الضوء يا خويا، نتقشفوا في حاجات أولى. شنو في الليل مهرجان ب 400 الكرسي، وفي النهار ما عندناش باش نشرو خبزه والله العظيم راه مش اي حبس راه الصف على الكوشه بثلاث سوايع
2: من المضحكات المبكيات بالحق. اليوم جهان بالحق نتفهمك ونتفهم بالحق برشا مواطنين دايوغ التليفون توا ما سكتش معناها برشا مواطنين يحبوا يتفاعلوا معك اطلبوا فينا على 31 10 80 90 جمعه كامله واحنا قاعدين نجريو في التليفونات اللي ما شاء الله قد جينا من عند برشا مواطنين ومواطنات قاعدين نتشكاو من الوضع هذايا. فما ناس مريضه بالحق هذوكم الخط الاول اللي ربي معاهم وبالحق نخمموا فيهم بالحق نخمموا في الناس هذوما المرضى خاطر ارواح الناس ماهيش لعبه راه تغيد

0: كيما الانسان يعيش في داره اللي يقدر باش يعيش في نيفو عالي معناها اي سوبر مي باش يشري كهرباء غاليه ولا باش يعمل فواياج, والانسان المتوسط يعيش على قد جرمه. احنا ما فهمتش معناها, ما فهمتش ساعات تقول هذه دوله غنيه قولش عليها دوله بتروليه, وساعات معناها تلقاها تلقانا معناها نقصوا في الضوء على خاطر البوست ترانسفو ولا شنو ما قويناهمش من 2011 او هذا معقول؟
1: كلمه مهمه برشا قلتها انا, واحنا عندنا اشتكي من نحضروا روحنا نعرفوا عنا ذروه. الخبراء تحدثوا على الصيف هذا يتحدثوا باش ترتفع درجه الحراره. نعرف لي انا مثلا ما عنديش برشا ضوء, نخدم من قبل مستيقظ تحضير
0: دول كل حضره سنويه. رانا نجم نستعملوا فيها الطاقه الشمسيه يا وليدي, رانا في دوله رانا تي نورمالمون نتحسدوا على اللي نحن عندنا. كيفاش دوله كيما تونس براتيكمون 9 شهور على 12 عندنا فيها الشمس نقصوا علينا الضوء في الصيف؟ راهو بالحق راهو شيء معناها شيء يدوخ, معناها كيفاش الدوله مش عامله لي مويان, كيفاش الدوله مش محضره روحها, كيفاش مش قاعده تعمل في التشجيع للعبيد باش تعمل فوتوفولتايك باش تشري لي باتري, مش قاعدين يعملوا في فورماسيون للعبيد يعرفوا كان يجيو يهزوا الكونتور يجيبوا لك فاتوره يرميوها لك في الواحد ويروحوا. بالحق زيرو معناها زيرو مسؤولية, زيرو هكا انك تفهم العبيد معناها ولا تحسسهم ولا توعيهم ولا تحاول كيفاش تستغل الحاجة اللي عطاها لك ربي. معناها احنا كي نحكيو على شمس 9 شهور راهو حاجة ضوم من عند ربي
1: أكيد.
0: وبعد تلقانا في الصيف معناها الضوء يقص بالستة والسبعة والثمانية مرات, دي باتيسري مسكرك وش مسكرك هاوي مسكرك, ناس باش تخلص كريويتها, ناس حالة جارة. نحكيو على ناس معناها انا واحدة من الناس بابا يعمل الجاليز يروح مسكين ما عنده لا طاقة لا عنده جهد لا عنده قوة, يروح تعب انسان معناها يفرغ دم اللي في بدنه الكل, يروح يضرب 4 سوايع و 5 سوايع من غير كليماتيزور من غير هواء من غير حتى شيء. وبالحق معناها قاعده تصير حاجات ماهيش طبيعيه. يوريو عباد خارجين في السبيطار معناها يقول لك شو اسمه هذاك الجينيراتور ولا شنو اسمه اللي يعمل الضوء صوته ولا يعني تقوى تلمو حل سكر حل سكر حل سكر ما عادش قاعد يخدم. عبيت خارجة من مسال دوبيراسيون معناها في الظليم ومن غير كليماتيزور ومن غير حتى شيء,
1: وده يخطر بالحق
0: هذوما ما يضربوش دي بكتيري دي زانفكسيون
1: اكيد, هذا يخطر على حياتهم زادة. كيف كيف الناس اللي عندها مشاريع زادة خسير بالقديش, تقولك الستيك باش نعوض قديش باش تعوض, فما برشا حاجات ما تتعوضش خاصة
0: ليه والمواطنين قاعدين يعملوا في مجهودهم. احنا بالحق معناها انا كيجي مواطن ونحكي معاه نحكي معاه على دوبل فيتراج, نحكي معاه على نوعيه الشباك اللي يستعملوا, نحكي على دوبل كل وزن, نحكي على الخفيف. المواطن مسكين اكثر من طاقته قاعد يعمل فيها انفستيسمون في داره باش يحاول اموا كان برد يستحفظ على البروده وكان سخن يستحفظ على السخانه, لكن اون كونتر بارتي ماناش قاعدين نراو في حتى انجاز من عند الدوله. خويا انتم تنتظروا فيه هذا عارفين موجه نتاع, والموجه هذه جات للدول الاوروبيه قبلنا نحن امور انا حضرنا رواحنا وتودان كوره ومعناها تودان كو قصوا علينا الضوء فاش
1: غير سابق
0: انذار. هذا احنا نتسميه وراو في النار رانا اهون من غيرنا, ما كان نحكيه على جماعة الجنوب لا ماء لا ضوء لا انترنت لا حتى شيء يقول عليهم في معرش انا في الصحراء يعيش.
1: وضع مؤسف برشا, وبالحق طالبين من الدولة والهيكل المعنية انها تتفاعل مع الموضوع ذا ياخذوه بعين الاعتبار. لازم فما اصلاحات وما عادش نقعدوا فيه الوضع ذا, خطر بالحق ما عادش يحتمل, خاصة نعود نقول الخط الاول اللي هو الناس المرضى الناس المستحقة الناس هذوكم اللي حياتهم بالحق في خطر خموا فيهم روا رواح الناس ماهيش لعبة, وهذا حرام عند ربي وماهوش معقول بالقانون. ربي جيجي قبل ما نبدأ في الفقرة امتاعنا فما بلاغ طوطو من اللي هبط هبطته الهيئة العامة للسجون والإصلاح, يقول تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بخصوص نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين, وأكدت أن الأخبار هذه لا أساس لها من الصحة بتاتا, كما تؤكد الهيئة أنها تعتمد في إطار سياسة وقائية متواصلة منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر, تقوم على صيانة دورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. وتقول الهيئة في البلاغ ذي أنها تدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية, فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات اللي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني والمؤسسات الدولة. بالنسبة للناس اللي ما عندهاش فكرة, دونك منذ السويعات قالوا أنه فما صار حليق في حبس المساعدين بسوسة, وصارت معناها شوية معناها تقلقات من الناس اللي عندهم عائلتهم غاديكا وعندهم ولادهم.

0: غديكة. فالهيئة العامة للسجون والإصلاح حطت البلاغ ذا وقالت إنه ما فهمش منها الحكاية دي وإحنا مخذين رواحنا وماخذين احتياطاتنا اللازمة حسب البلاغ اللي هبطوه منذ 9 دقائق. سينو جيجين حاولوا قدر الإمكان وإحنا نبدلوا الجو بدلوا النفسية هكا ونمشيوا للديكور. شنو عنا اليوم؟ شنو عنا باش نحكيوا في أخشيك تاك
1: اليوم؟ باش نحكيوا على الفرق ما بين البي في سي والألومنيوم ديما في إطار المواطن اللي يحب يستحفظ معناها على داره إذا كان سخن وإلى برد، دونك الاسباس متاعه يحاول يستحفظ على البرودة إذا كان برد ولا إذا كان سخن. باش نحكيوا على شنو الفرق ما بين البي في سي والألومنيوم. للأسف برشا في تونس ما عندهمش فكرة على الفرق بيناتهم. ساعات يشري معناها شبابك يطلعوا مثلا على اساس في بالو الومنيوم هما يطلعوا بي في سي ولا على اساس هما بي في سي يطلعوا الومنيوم، دونك العباد ماهيش قاعده تفرق بيناتهم. دونك باش نبداو نحكي وقت اللي نحكيو على شبابك اللي هما اون بي في سي نحكيو على شبابك اللي هما اقتصاديين يعملوا العزل الحراري والصوتي ويخليو السخانه في الشتاء بطبيعه تتحبس لداخل والبروده في الصيف تتحبس لداخل.
0: مهمين برشا هذوما
1: يعمل لنا توفير في الراحه. ديما يتم الاختيار ما بين البي في سي والالومنيوم اون جينيرال خاطر هما في الشبيهه يشبوا لبعضهم على الاخر على شنو البيدجي اللي عندك. خاطر وقت اللي نحكيو على بي في سي والالومنيوم نحكيو على 30% دو ديفيرونس في السوم. يعني مثلا نقولوا نحن ب 100 دينار البي في سي تلقاه الالومنيوم ب 130، ديما عندك 30% ما بين البي في سي والالومنيوم. دونك العباد تمشي للبي في سي اون جينيرال على خاطر شي ارخص. هذه بالنسبه للكوتي معناها فلوس كما قلنا هو اقتصادي يعمل العزل الحراري والصوتي. بالنسبه للالومنيوم هو اغلى ما بين 20-30% لكن يعطينا شكل عصري اكثر فخم. البروفيلين نتاعو اجود دونك يدخل الحراره اكثر، دونك تلقاهم في الدول الاوروبيه يمشوا في الالومنيوم اكثر من البي في سي سورتو البلايص اللي تلقاها بارده برشا ولا ما عندهمش برشا الحراره، دونك البروفيت او موا كي تجي شويه شمس دونك يبدا البروفيلين مش خشين برشا يعني الارض نتاع الالومنيوم ما يكونش خشين باش يصير بينيتراسيون نتاع الشمس. دونك والالومنيوم اون جينيرال يناسب اكثر لي فاسات كي تبدا عندنا دي فاسات معناها دي فاسات دي بي فيتري كبار باش تعمل ايموبل والى عندك دار عندك تحب تعمل حيط كامل بال معناها بالفيتراج، دونك يمشي لك في الالومنيوم اكثر من البي في سي. البي في سي ما تلقاش يعني ما يخرجش ترانشيات
0: ممكن
1: كبار.
0: اسمك برشا الالومنيوم يعني للحمايه باهي
1: السمك ليه مش اسمك اما معناها ما تنجمش البي في سي يجي دي مورسو صغار ما يجيوش دي مورسو كبار يعني تحب انت تعمل وحده كبيره معناها تجيك اون الومنيوم خير من اللي تعملها اون بي في سي سينو باش يولي فما برشا لحمين معناها في الخدمه. دونك الالومنيوم الانكونفينيوم نتاعو اللي كان باش تعمل الومنيوم سامبل دونك العزل نتاعو يكون ضعيف على الاخر باش تنجم توصل الحاجة قريبه شويه للبي في سي دونك تخدم على دوبل فيتراج وتخدم على الالومنيوم اللي في وسطه معناها عازل حراري وعازل صوتي سينو ما يعطيكش لي فيم تاع البي في سي معناها البي في سي فيه برشا عزل حراري وصوتي وكل شيء الوغ كو الالومنيوم ما فيهش العزل تولي يلزمك تستعمل معناها نوعيه معناها نتاع الومنيوم اللي فيه روبتور دو بون تيرميك اللي هو نوعيه نتاع الومنيوم اللي ما تعمل كيما البون يعني تعمل كيما القنطره تفصل ما بين الحراره وما بين الانتيريور والاكستيريور فهمت. دونك هذيك بالنسبه للالومنيوم. من ناحيه القوه دونك الالومنيوم قوي يقاوم الظروف المناخيه كيما الشمس كيما السخانه كيما المطر كيما الريح ونستعملوه كيما قلت لك في اللي بي في تري معناها الكبار لكن ديما يقعد البي في سي اكثر صلابه منه معناها خاطر البروفيلي نتاع البي في سي اخشن من البروفيلي نتاع الالومنيوم. دونك الالوان نتاع الالومنيوم عندنا اون بانوبلي دو كولور دونك انواع واشكال الالوان اللي موجوده فيه بقى باش توصل للكاليتي اللي انت حاجتك بها وتصير العزل اللي احنا حاجتنا بيه باش تراسيلك تستعمل انواع نتاع الالومنيوم يكون دوبل والى تخيبل الفيتراز كيف كيف يكون دوبل. دونك اك 30% اللي حكينا عليها ما بين الالومنيوم والبي في سي تنجم توصل حتى ل 60% واكثر يعني تلقى مثلا مره ونص مثلا شباك وكل شيء تكلف لك 700 دينار كي تخدموا بالبي في سي اذا كان باش تخدم كاليتي باهيه نتاع الومنيوم باش يوصل لك للمليون والمليون ومية معناها باش نفهموا الفرق معناها في في السوق. دونك زاد بالنسبه للبي في سي موجودين فيه الالوان لكن ديما ما تلقاش ما تلقاش الفينيشن باهيه على خاطر ديما الالومنيوم يستحفظ معناها فيها ارطب ويستحفظ معناها على الشمس وعلى الهواء ما تبدلش الكولور نتاعو اللمعه نتاعو حتى ترجع له بعد 10 سنين 15 20 سنه تلقاه هو بيدو
0: هو بيدو
1: بي في سي اقل شويه تحسوا يبلاح معناها بطول الوقت. الصيانه بطبيعه كي نحكيو على البي في سي مي وموت نجم تغسل حتى بالمصلحه معناها ما فماش اشكال. بالنسبه للالومنيوم ماك تعرف معناها سنسيبل دونك ينجم يتحك ينجم يتهلك دونك يلزم اونتروتيان نتاعو معناها يكون سبيسيال. دونك هذوما هما الفرق ما بين البي في سي والالومنيوم. يقعد الالومنيوم استيتيكمون للمنظر احلى لكن البي في سي يتغلب عليه في جميع النواحي من ناحيه الصيانه من ناحيه الكاليتي تاع الصلبه من ناحيه اللي هو يعمل ليزولاسيون تيرميك فونيك اكوستيك معناها راهو البي في سي بالنسبه خاصه لنا احنا في تونس راهو ألف مره خير من الالومنيوم وراهو يربحك ايكونوميكمون معناها يربحك في الفلوس على خاطره اقتصادي. دونك اوك هنا اللي يحب على الاستيتيك وعلى الواحد يمشي في الالومنيوم واللي يحب على الباقي الكل يمشي في البي في سي.
0: تري بيان دونك انت رايك واضح معناها وضحت لنا دونك خاطر اليوم التونسي يكذب عليك اللي يقول لك احنا نحبوا حاجه اقتصاديه وفي نفس الوقت يا حبه زاد تكون فيها الحاجات اللي انت سميتهم سميت على برشا مميزات مهمه برشا في البي في سي احنا نلوجوا عليها اليوم خاصه في السخانه زاد كيف كيف في البرد فما برشا ديار بالحق تدخل برشا برد وفما برشا ديار العكس دونك في الشتاء تبدا بارده برشا وفي الصيف تبدا سخونه برشا معناها مش اللي بالك في الشتاء تبدا بارده
1: يرجع نذكر حكينا قبل اللي احنا غيرنا من عاداتنا احنا توانسه كانت عندنا نوعيه نتاع بناء وكنا نستعملوا كيما تشوف مثلا في الجنوب
0: سكربي والحجر
1: يخدموا بالطوب ويخدموا معناها ذيك حاجات من اصلها تستحفظ معناها حاجات اللي هي الترميك راهو الياجور راهو بالحق حاجه راي تري جراف راي ماهيش بتاع تونس ماهيش بتاع السخانه نتاعنا ماهيش بتاع البرد نتاعنا راهو ذيك يمشي اكثر في الدول الاوروبيه الدول اللي عاملين كليماتيزاسيون سنترال الناس اللي عندها معناها قوه هك ترى نحن معناها سخنه الدنيا شويه ضربنا الدنيا كل ضربه العبيد راهو انسى عبيد احنا حكينا حتى على الكوميرسيال حتى العبيد في جاره لو اللي عنده طرف الحم في سد واللي عنده طرف حاجه عصبيه فاضل من العيد مشي على روحه
0: كل ذره في هذيك الخضره زاد وقصير واحد يعلم به ربي كيفاش يشريها القفه هذيك ما فما نقطه بالحق يلاحظوا فيها برشا ناس يقول لك الدار سخونه نخرج لبرا قهوة ما تكون العكس
1: صحيح
0: معناها بالحق اليوم الديار سخونه برشا باغ كونتخ لبرا فما ريح فما نسمه فما رحمه سختو مثلا مع العشيه شويه تبدا تطيح درجات الحراره دونك هذا هو اللي قاعد ياثر اليوم مدام جهين عاد ديما نرجعوا له الموضوع هذا اللي مشكله
1: دونك البني بالحلول اللي تنجم تعمل لنا ليكونومي معناها في الدار او موات نقصنا خاطر هذوك سميو سي دي بوان دو فيبليس البيبان وشبابك سي دي بوان دو فيبليس اللي يخسرونا في الطاقه دونك نستعملوا بي في سي مادام عندنا حاجه اللي هي تعمل ايكونومي وتربحنا في الفلوس ما فماش علاش نلوجوا في الاستيتيك راه ساعات يلزم الانسان يكون يعمل اون ايتود ابروفوندي باش يمشي في الاختيار الباهي.
0: تري تري بيان مهم برشا دونك واضحه النقطه اللي حابه تقولها مدام شيهان انه لازمتنا اليوم ناخذوا بعين الاعتبار برشا نقاط ونبعد شويه ربما على الجماليه وناخذوا حاجه تدوم معانا وفيها مميزات كبيره برشا نستحقوها نحن بفعل المناخ نتاع تونس. نشكرك برشا يعطيك الصحه على كل المعطيات اللي قدمتها لنا في فقره اخ شيك تيك. ميرسي بوكو مدام جيهان عطيك شكر لك شكر كبير لكم انتم الساده المستمعين على الاستماع وقعدوا معنا متواصلين معكم.
2: اخ شيك تيك
3: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع ونرجع.

انا عوطف العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد يسمع فينا. هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم ماتينال السبت ماتينال للويكاند. قبل ما نختم نحب نذكر بالبلاغ اللي هبطته الهيئه العامه للسجون والاصلاح بعد الاخبار اللي قالت انه في سجن المساعدين صار تحريقه وذروا منها مجموعه من المساجين غديكا، دونك وتحركوا العائلات نتاعهم ومشاو للسجن يحبوا يستفسروا، زاد كيف مشاو للسبيطار في سوسة يحبوا يعرفوا التفاصيل. دونك الهيئة العامة للسجون تحدثت وهبطت بلاغ في الموضوع يفيد انه تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار مفادها انه نشوب حريق داخل احدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، واكدت انه الاخبار هذه ما عندهاش اساس من الصحة بتاتا، واكدت انها تعتمد في اطار سياسة وقائية متواصلة منظومة متكاملة للسلام والوقاية من المخاطر، تقوم على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات ولا سيما مولدات الكهرباء وتأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعات الهيئة العامة للسجون المواطنين أنهم يستقيوا المعلومات من المصادر الرسمية مش من صفحات الفيسبوكية ولا التيك توك ولا غيره حسب ما أفادت به، وقالت أنها تحتفظ بحقها في أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات لمن شأنها تبث البلبلة وتسيء إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. دونك هذا هو البلاغ اللي نحاولوا معناها أن نوصله لسادة المستمعين والمستمعات. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم ماتينا للسبت ماتينا للويكاند، نتقابلوا إن شاء الله غدوة في برنامجكم ماتينا للأحد وبرشا فقرات كالعادة والعويد والضيوف من القطاع الصحي يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله غدوة. ميرسي بوكو أمل بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عوض في العوني، باي باي في الأمان.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: مهرجان بنزرت الدولي، سيرك بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أكسيجين أف أم.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسيجين أف أم بالصوت العالي.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sih Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensa Shkaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: جو صيف سنة حافلة انترنت
1: سنة في صيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
0: باش تستنى خاطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
2: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: الكونفور تبدا من اول لحظه، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه، ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفولاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يحي شبيك متغشة هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
4: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: خير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: مهرجان بنزرت الدولي، سيرك بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أف أم.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: mise à jour.
1: ميزة جور مساء النور من جديد. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygène.tn. نحكيوا على فعاليات الدورة 63 لمهرجان أوسو الدولي بمدينة سوسة تحت شعار أوسو فن وتراث. حضر معنا سيد مدير المهرجان سي وليد بن حسن. مساء النور, مرحبا بك.
2: مساء النور, تحية لك فرح وكل مستمعين أكسجين
1: FM. منورتنا سيدي. نحكيه على مهرجان عريق, مهرجان احتفل بالستينية متاعه منذ 3 سنوات. البرنامج الحقيقة شفناه هكا فيه مزيج ما بين العراقة ما بين الفن ما بين الاحتفالات اللي تحيي المدينة وتخلي فيها هكا طابع استثنائي, معناتها طابع صيفي. خلينا نقولوا كيفاش تبرمجت الحفلات هذه يا سي وليد؟
2: كما تعرف هو احنا في الدورة 63 من كرنفال أوسو, كرنفال أوسو معناتها تأسس غاية من 70 سنة لهذه أسس عبد الحفيظ الدراوي وسي محمد الزرقاتي, وكان من أهم الأهداف متاعه هو تنشيط المدينة واستقطاب أكثر عدد ممكن من الزوار من كل أنحاء العالم إلى جوهرة الساحل مدينة سوسة. احنا اليوم في الدورة 63 بشعار أوسو فن وتراث, الهدف متاعنا هو أنه تعزيز الانتماء و فخر الانتماء إلى ما التراث متاعنا مع إدماج الفن. بالنسبة للدورة هذه عنا يوم 22 جويلية, 22 جويلية عنا سهرة مرتضى وبلطي, سهرة إن شاء الله مش تكون تاريخية بجودة وتقنيات صوتية وتقنيات شاشات عملاقة وركح تاريخي في النورما انترناسيونال. نرحبوا بكم الناس كلنا في 22 جويلية مجانا. بلطي مع مرتضى الفتيتي, الزوز مش تلقاهم سيوسين في جوهرة الساحل سوسة بساحة المدن المتاومة. إن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة برشا. يوم 25 جولة مش تكون كالمعتاد الاحتفال بعيد الجمهورية بطريقتها الخاصة. سوسة في العادة تحتفل بعيد الجمهورية بطريقتها, وهذا معناته والطريقة هذه يكون فيه تجمع أكبر تجمع في تاريخ تونس مع مناول معناتها مئات الآلاف اللي كانوا متواجدين, يعني في أكبر تجمع في تاريخ تونس احتفالا بعيد الجمهورية. ويوم 24 جويلية وهو اليوم الأهم هو الكرنفال, كرنفال أوسو كما تعرف هو استعراض يشاركوا فيه عديد الفرق الاستعراضية وعديد الفنانين اللي هما
1: الكرنفال اللي تعرفت فيه اللي تعرفت به مدينة سوسة معناتها سنوي والناس تمشي له بالذمة وتبرمج معناتها عطلتها بالذمة للكرنفال هيك.
2: صحيح, ياسر عباد تتكلم فينا من قبل الكرنفال وتقولنا وقتاش البرمجة وعطينا البرمجة باش نقصوا في وقت الكرنفال, وهذه حاجة نفتخر بها اللي احنا استطعنا واستطعت حتى الناس اللي قبلنا انها تستقطب اكثر عدد ممكن من الناس ولات الناس تجي خصيصا للكرنفال, وهذا اللي خلى معناتها الكرنفال يتطور عام بعد عام. الحمد لله السناق وما قلنا أوسو فن وتراث, مش يكون عندنا لوحات مزيانة مع عديد الفنانين كما تحت إشراف المدير الفني سي جلال دوما والفنانين أحمد التليلي, محمود الخليفي, ريان بعزيك, حمدي ساسي, رشاد كمون, يعني هذوما الكل إن شاء الله معناتها مش يكونوا, وغيرهم من الفنانين المشاركين والفرق الاستعراضية كما محمد علي جبالي كما سعاد مخصومة من الجنوب كما يعني عديد من الفرق اللي هي إن شاء الله مش تكون مزيانة برشا, مجورات سوسة كذا. نرحبوا بالناس كله, عنا فرقة من بولونيا, عنا فرقة من الجزائر, يعني نرحبوا بالناس كله إن شاء الله مش تكون حاجة مثالية وتاريخية وإن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة برشا. مرحبا بكم الناس كل يوم 24 جويلية 7 متاع العشية على رصيف شاطئ أبو جعفر. قولوا لأصحابكم استدعوا أصحابكم إن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة وشكون حتى المحتوى مش يعجبكم برشا.
1: إن شاء الله.
2: بالنسبة اليوم 26 جويلة هو الاختتام بعد يوم 25 كما قلنا الاحتفال بعيد الجمهورية. يوم 26 جويلة هو عرض مصغر للشماريخ على رصيف ميناء مرسى القطري.
1: سي وليد، السؤال اللي يطرح نفسه اللي المهرجان عريق، المهرجان توا 63 دورة ما شاء الله، علاش ما يكونش فما أكثر سهرات في خلال معناتها الدورة هذه وإلا الدورات؟
2: بالنسبة للمهرجان عنده خصوصية وهو كرنفال، وبالنسبة لخصوصية السهرات هي من اختصاص مهرجان سوسة الدولي. مهرجان سوسة الدولي هو زاد أسسه نفس المؤسس بتاع الكرنفال، هو سي عبد الحفيظ البراوي الأرحم. يعني كل حاجة عندها الخصوصية بتاعها،
1: معناتها أنتم تتخصصوا في الكرنفال ويكون فما سهرات أخرى اللي هي معناتها للتأثير فقط.
2: معناتها ما شوف احنا عندنا معناتها مسرح هو الطلق، يعني للأسف أنه معناتها مسرح صغير ما يستقطبش برشا، لذلك علاش احنا نعمل في سهرية الجماهيرية معناتها ديما. احنا سنة 2023 جبنا صاب رباعي، 2024 بلطي، 2025 رؤوف ماهر، معناتها نعملوا السهرات اللي هي تلم معناتها شعبية كبيرة، والهدف منها هو بعث صورة للعالم على أنه تونس دولة آمنة، دولة مستقرة، دولة معناتها مزيانة، وهذا هو الهدف معناتها من العملية، وكيف كيف زاد معناتها ضعف الفرحة في المواطن الشعب والكل معناتها أهالي المدينة.
1: واضح،
2: شكرا. والولايات المجاورة.
1: واضح، شكرا لك سي وليد بن حسن. الحقيقة نفرح برشا كيف يكون فما احتفالات في المدن الكبرى اللي تستقطب برشا السياح، اللي تستقطب السياحة الداخلية. سوسة تبدأ حية في الوقت هذية، وزيد العراقة متاع مهرجان أوسو الدولي ومهرجان الكرنفال يخلي سوسة ديما في مكان سياحيا ممتاز في داخل الجمهورية. شكرا لك سي وليد، نورتنا على موجات إذاعة أكسجين إف إم. سي نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى كش لسته متاع العشية، غيستي برانشي ما تبتلوش الموجة، مازلنا معاكم على 90 إف إم.

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنين مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج يلا جو سيف السنين حافلة انترنت.
2: اسنى في سيف وين انتي وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: باش تستنى خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
3: أهالينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
5: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
6: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: mise à jour.
1: Mise à jour, mais c'est Ennour min jadid. Marhaba bikom ennas lkoul ala mawjat radio Oxygène FM. Restez branchés, ma tbadlouch el mouja. A 90 104.5 ou la www.radiooxygène.tv. Tout de suite, je vais aller à Nebel, je vais nahkiou ala maharajin. Nebel Adouali, hadr maana, Saïd Moudir el Maharajin, Si Montassar Qassem. Mais c'est Ennour, marhaba.
2: Marhaba bikom, marhaba bi idaat Oxygène. ديما تعطينا الاكسجين اكسجين راهو اسم على مسمى الحقيقه.
1: شنو احوالك منتصر؟ منتصر هو ولد الدومين ديجا معناتها قبل ما يكون مدير المهرجان سنوات في الفن والثقافه. منتصر اليوم سهره الافتتاح، اليوم ضربه البدايه لمهرجان نابل الدولي 18 جويليا 2026 باش تكون مع الفنانه التونسيه ايمان الشريف بعرض الخروبه. كيفاش التحضيرات سي منتصر؟
2: والله شوفوا تحضيرات المهرجان ككل تحضيرات بدأت عندها أكثر من 6 أشهر. بدينا في تحضيرات لاستقبال الجمهور وبدينا في البرمجة وتعبنا برشا في اختيار العروض باش نحاولوا نرضيوا جميع الألوان وأنواع جميع الأذواق وهذا مهم جدا. وبالتالي قلنا على الشدة ما نبداوش بعرض حدث كيما عرض خروبة تفني اللي صار في مسرح البلدي والتفاعل القائم مع الجمهور نجاح كبير. وإيمان الشريف اللي كانت غايبة برشا على نابل ترجع اليوم بعرض ضخم جدا من حيث العاشقين الراقصين الكوريغرافي الإخراج.
1: دايخ تتسمى في بلادها إيمان اليوم عندها هي بنت ال بنت الحمامات وبنت نابل دونك
2: هي بنت شوف احنا نقولوا بنت نابل وبنت حمامات لكن خلينا نقولوا راهي بنت تونس خير معناتها الكل نخدم تونس في اي بلاصه معناتها مهما يكون هو اصيل شنو الكل في الاخر نتنفسوا تونس.
1: صحيح الحقيقة تونس والفن والجو متاع الصيف وريحة الياسمين والجمهور كي يبدأ عامل جو على الفنانين التوانسة متاعنا هذيك هي تونس اللي نحبوها وهيك تونس اللي نحبوا نعيشوا فيها ونعيشوا بيها. كيفاش صار الاختيار لعرض الخروبة؟ صحيح النجاح صار في المسرح البلدي، صحيح إيمان معناتها فالور سور في الفن التونسي توا 25 سنة كارير وكل شيء، ولكن الاختيار ديما نعرف سورتو لعرض الافتتاح يكون صعيب معناتها وخاصة يكون فما برشا دوموند على الافتتاح. يعني نتصور اللي فما برشا ناس جاوكم للمهرجان وقدموا دوسيات ويحبوا على عرض الافتتاح نظرا لأهمية المهرجان ونظرا لأهمية سهرة الافتتاح. كيفاش من العروض هيك الكل اخترت إيمان؟
2: والله شوف احنا نمشيو نتفرجوا في العروض معناتها جينا دعوات تلقاو برشا دعوات باش نمشيو نحضروا العروض ونحاولوا نواكبوا اغلب العروض اللي موجوده. وبالتالي مشينا نتفرج في عرض خروبه ومن حيث الشو الموجود كعرض افتتاحي فرجوي استعراضي غنائي في ريشيرش في كوريغرافي قويه برشا في رؤيه فنيه. قلنا عرض كما دا يتناسب مع افتتاح مهرجان برؤيه فنيه جديده وتوجه فني كبير برشا. واغلب العروض مشينا تفرجنا فيهم. عرض ايمان جاونا برشا دي دوموند من تونس وخارج تونس الحقيقه، وكنا خلينا نقول لك كنا مبرمجين بعض العروض الدوليه لكن تعطلنا شويه في دوفيز وكل، ولينا قلنا شوف خلي مهرجان ما يكون مهرجان تونسي اساسا. فنانين اللي احنا اليوم نشوف فيهم في دول العالم الكل قاعدين يعملوا في حاجه كبيره ويشرف بلادنا، لو رانا نشوف انه فنانين التوانسه هما فنانين دوليين من ايمان الشريف لستون نور شيبة الصابر الكبير العملاق لطفي بوشناق. يعني حاجة تشرف من تونس إن شاء الله.
1: إن شاء الله. سينو الدورة هذية قديش كانت ميزانيتها سي منتصر؟
2: والله شوف احنا الميزانية من حيث الدعم نتلقينا الدعم من وزارة الشؤون الثقافية مؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات، من مديرية الثقافة، من ولاية نابل بلدية نابل، هذوما الأطراف الأساسية في التمويل العمومي تاعنا. داعمين مستشارين ما عنيش برشا لكن نشكرهم بدا لثقتهم الكبيره فينا وفرحان انه دخلت معنا البريد التونسي مع اتصالات تونس اللي هما مؤسسات دوله، وهنا نفرح كي تلقى مؤسسات دوله تنظر للمهرجان بنظر نظرة ثقافية أكثر من نظرة تجارية، وين نفرح كي نلقى مؤسسة دولة يدخلوا كداعمين أكثر من يكون شركات استثمار، لأن بالحق نقول هنا توجه حقيقي في نشر الثقافة التونسية. الميزانية نتاعنا تتجاوز تقريبا 500,000 دينار من حيث تكلفة العروض والتكلفة العامة والمصاريف الكل، وإن شاء الله نتوقع أنه مش يكون عنا مداخيل محترمة اللي نغطيو رواحنا وما نطلعوش خاطرين. الحمد لله بعض العروض نتوع خاطرين فيها، لكن في الجملة ما نطلعوش خاطرين بإذن الله.
1: شنو رهانات الدورة هذية لمهرجان نابل الدولي؟
2: أنه يتعدى مهرجان جميل جدا، الجمهور يدخل يفرح يتنفس فن يشيخ يتفرهد، خليني أقول بلغتنا الدارجة الشعبية ينحي خمجة على قلبه وعرفتك نقوله يضحك يفتح يتفرهد، باش يجم يرجع بسبري جديدة وسوفل جديدة. مراهنين على الفنانين بتاعنا الكل، ما نجمش نقول لك على واحد من غيره. فرحان يكون عندنا شراكة معناتها خاصة مع ودادية بلدية نابل، اللي مش تكون بداخيلة لأعوان ودادية بلدية نابل بعرض عشاق النوبة، وهذه حاجة تفرح لأنه فيها جانب اجتماعي كبير جدا. والجانب الرياضي في شراكة مع جمعية سوسيوس اللي هي نظم عرض خاص سيمفونية للنادي الأفريقي، وهذه زاد كيف كيف في إطار شراكة عن طريق مطالب جاتنا ودرسناها وقلنا على شلاء ما نفتحوش على الجمعيات والشراكات مع المجتمع المدني ككل. كيف كيف في الحقيقة عرض 23 أوت هو اللي راهن عليه اللي فيه تورني استيفال للستاندب كوميدي، وليدات دي جون كاميرا برشا وليدات زاد قادمين يخدموا. أحمد دخوت محمد دخوت سمحني معناتها قادمين في حاجة جديدة، نحب الجمهور يجي يكتشف ويدعم الجيل الجديد اللي طالع هذايا بضحكة جديدة وبسبري جديدة وبروح جديدة.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق سي منتصر، وإن شاء الله تتعدى دورة كيف ما تحبوها وأكثر. الدورة هذية لمهرجان نابل تفتتحها الفنانة التونسية إيمان شريف بعرض الخروبة اللي باش يكون حاضر على ركح مهرجان بنزرت الدولي زيدا، وباش يكون عندها تغني استفال باهية برشا. دونك شكرا ليك سي منتصر، وبيان سور نتشكروك على الباساج هذية اللي مش مبرمج وجاي بالزربة سورتو اللي انتم عندكم
2: في كل وقت. احنا من بابنا محلول للصحافة المكتوبة والمؤسسات العالمية الكل في كل وقت احنا موجودين على دمكم.
1: نعرفوا ضغط الافتتاح تكون الامور كلها داخلة بعضها والناس الكل تبدأ تستنى في غيبونس. دونك شكرا ليك سي منتصر قاسم مدير مهرجان نابل الدولي، كان حضر معنا في المباشر عبر موجات إذاعة أكسجين أفام، حكينا على عرض اليوم عرض الافتتاح الإيمان شريف بعرض الخروبة. احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أفام.
0: جو سيف السني حافلة في بنزرت
3: بعد التبحيرة والكسكروت البلابي، مهرجان بنزرت ينادي كل ليلة سهرية عالمية، وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
0: ميلا يلا جو على خاطر سيف السني مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج. يلا جو سيف السني حافلة انترنت.
4: السني في السيف وين انتي وين هي فلاي بوكس أورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش فلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
0: فاش تستنى خطر سيف السني حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
6: صناعي وتابع الضمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي. عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل. معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك. والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Aouez, Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensa Shkaouta. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
10: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
1: مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل على موجات راديو أكسجين FM. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygen.in. نحكيوا على الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولية تحت شعار ذكرى تعيش. أكيد المهرجان هذايا مهرجان عريق، مهرجان اللي تسميت عليه تونس، فما شكون يجينا من خارج حدود الوطن ومن العالم أجمع باش يحضر فعاليات مهرجان الحمامات الدولي. باش نحكيوا باكثر تفاصيل على الدوره هذه مع مدير المهرجان سي نجيب الكسراوي. مساء النور، مرحبا.
11: مرحبا بك، شكرا على الاستضافه، تحيه ليك ولكل متابعي اكسجين افلام.
1: يعيشك سي نجيب. إلا كان نحكيو على رهانات الدوره 60 لمهرجان الحمامات الدولي، شنو نقولوا؟
11: مهرجان الحمامات الدولي الحقيقه حاولنا وانه في الدورة نحافظوا على تقاليد المهرجان، توابت المهرجان. نعتقد وانه في قراءة للدورة هذه لا تقتصر فقط على البرمجة الفنية، وانما تفهم في إطار مشروع ثقافي متكامل. الدورة ديما نأكد وانها ما هيش محطة احتفالية بمرور 6 عقود فقط، على تأسيس مهرجان الحمامات، وإنما هي لحظة في الحقيقة لتقييم زادة الاحتفاء بالماضي وكذلك للاستشراف في مستقبل المهرجان. رهان كان نرجع لسؤالك، هو المحافظة على هوية المهرجان باعتباره يمثل منصة مفتوحة على مختلف التجارب، على مختلف الثقافات، الهويات الفنية، الأنماط الفنية، الأسماء العالمية العربية التونسية وكذلك الفنون بمختلف تعبيراتها. وهذا مش على حساب زادة التفريط في معايير الجودة والقيمة والمضامين الفنية اللي يتعود جمهور مهرجان الحمامات وأنه يراها على الركح. الرهان الثاني ربما هو كيف كيف نخدم على أنه تكون قاعدة الجمهور وخاصة الشباب موجودة من في الـ في الـ في البرمجة مع أنه البرمجة الفنية ما تنزلقش في منطقة الاستهلاك الثقافي. كيف كيف في خدمتنا وفي رهاننا للدورة هذه نجم نضيف لك وأنه كلجنة التنظيم خدمنا على مزيد تعزيز إشعاع المهرجان على المستوى الدولي حتى يظل كما تعودنا به منصة للحوار الثقافي وكذلك منفتحة على مختلف التجارب الفنية. في تقديري المؤشرات الأولى منذ بداية الأسبوع الأول من المهرجان، احنا تقريبا انطلقنا 11 جويلية، اليوم 18 جويلية، فما أسبوع الأول من المهرجان اللي بيش يتواصل

0: إيش الحقيقة هي هو المهرجان في دورة الستين. المهرجان في عمره كبر، لكن روح المهرجان ما زالت شبابية، اعتبارا للفنون للتجارب الفنية اللي تمر بركح الحمامات، كيف كيف فرق العمل والطاقة الإيجابية اللي موجودة. ذاكرة عيش اخترناها ماهيش مجرد ذاكرة تستحضروها في المناسبات الحقيقة، لكن هي ذاكرة حية حية تتجدد من دورة لدورة. ست عقود فيها لقاءات من الفنانين، تفاعل من الجمهور، صنعة رصيد ثقافي استثنائي أصبح جزء زادة مهم من الذاكرة الوطنية والعربية. وكذلك الحقيقة ما ننظروش لها الذاكرة هذه باعتبارها حنين للماضي أو باعتبارها قوة نحتفي بالماضي أو بالرصيد. مهم أن يكون عندنا ذاكرة، يكون هالإرث الثقافي ثقيل هذا، لكن الأهم هو كيفية استثمار أو التفكير في هالإرث هذا وهالذاكرة هذه، أنه تخلينا نفكروا في مستقبل وتطوير المهرجان. ذاكرة عيش كان لخصها هو شعار يلخص فلسفة الدورة الستين، الولاء للإرث الثقافي العريق مع الانفتاح على المستقبل. حتى يظل المهرجان الحمامات وفي لثوابته ووفي كذلك للحوارات اللي تعود عليها الجمهور والتميز الفني اللي يميزه من دورة لدورة على امتداد 6 عقود. هذا تقريبا الفلسفة اللي تبنيت عليها اختيار شعار هذه الدورة.
1: واضح من تواش عليك سينجي، بنعرف برشة تليفونات برشة التزامات. شكرا لك على تدخل معنا على موجات إذاعة أكسجين أفام، وإن شاء الله نزيد نحكي وفي مرات أخرى. شكرا لك سينجي بالقصراوي مدير مهرجان الحمامات الدولي، نورتنا على موجات راديو أكسجين أفام.
0: شكرا.
1: مهرجان الحمامات الدولي يضم سنة في دورته 32 عرض تتوزع بين 4 عروض مسرحية وعرض فنون الرقص المعاصر الكوريغرافي و27 عرض موسيقي فيهم 14 مشاركة تونسية بالإضافة لعمل مشترك تونسي مغربي. إن شاء الله المهرجانات التونسية ديما متاعنا متألقين، إن شاء الله ديما نستقطبوا فنانين جانب يكونوا حاضرين على ركح مسرحنا ويكونوا موجودين باش الجمهور التونسي يعيش التنوع، يتفرج في مسرحيات من خارج حدود الوطن من غير ما هو يديبلاسي لهم البلدين أخرى، يكون فما تنوع ثقافي وحراك ثقافي في بلادنا، وهذا هو المطلوب وهذا اللي حاشنا به، وبالثقافة تونس تزدهر وتتقدم إن شاء الله. نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أفام، إذن مواصلين زلنا باش يكون حاضر معنا سي مختار بالعاتق مدير مهرجان دوغا الدولي. غاسي برونشي ما تبدلوش الموجة، اقعدوا معنا على 90 FM.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنه مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43.
2: عندك أورانج، امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
4: انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نختار شنو ناخو؟
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي موطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
9: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعادلين الموجة على 90 ولا على 104.5 ولا www.radiooxygene.tn. باش نحكي على نقطة مهمة الحقيقة، باش نخرجوا شوية من الثقافة، باش نحكيوا شوية على منطقة اللي الفترة الأخرى قاعدة تعيش في ظروف صعيبة وقاعدة تلقى في مشكلة كبيرة في التنقل. دونك بالنسبة لمنطقة بيرما سيوغا بنزرة الجنوب بيا، فما أشغال القنطرة كيف ما تعرفوا، كيف ما فما في برشا بلايس في بنزرت أشغال القنطرة الجديدة، إلا أنه الأشغال هذية عندها بريسك بعد العيد الكبير بعشر أيام توقفت الأشغال، أمل كياس قعد مسكر حتى لليوم هذية، لليوم السبت 18 جويلية 2026، الكياس قعد مسكر. النقل الريفي ما يلقاش كيفاش باش يعبي العبيد ما تلقاش كيفاش تتعدى فاسيلما باش يركبوا في النقل الريفي. عبيد بكرهبها لازمها تعمل كل يوم دور تاع روساي، اما على الكياس متاع برج طالب اللي هو محفر ومكسر وظلام ومعنتها بعيد، والا يدوروا على حفر مهر اللي هي دورة كبيرة. العبيد اللي كل يوم تهبط وتطلع، اللي صغارها كانوا يقرا، والا اللي يخدموا ويتعديوا معنتها كل يوم، فريمون المشكله لازمها حل، سورتو اللي الاشغال متوقفه. اذا كان جات الاشغال انكور ومعناتها المقاولين قاعدين يخدموا والاشغال مستمره، اوكي نقبلوه الشيء هذا معقول، ونقولوا اللي فما اشغال وابري تو معناتها من بعد القندره باش تسهل لنا حياتنا. اما اليوم نحكيوا على اشغال متوقفه من وقت العيد الكبير، معناتها بعد العيد الكبير بجمعه 10 ايام والأشغال متوقفة، أما الكياس ما تحلش قعد مسكر. على الأقل كيف يكون أشغال متوقفة، علاش لا ما يكونش فما فتحة للكياس حتى كشلين ترجع الأشغال مثلا. خلينا نسهلوا على العبيد، الحال صيف، فما نساء كبار، فما عبيد كل يوم يهبطوا باش يتلقاو العلاج متاحهم في وسط البلاد، فما عبيد كل يوم تهبط تخدم ولازمها باش، وفما ديجا هو ديجا في بيرما سيوغا فما أكسي صعيب، ديجا فما رقوبة منه ورقوبة منه، وعبيد ديجا باش تخلط للنقل الريفي لازمها تمشي بارشا، فما بالك معناتها يزيد الكياس مسكر والحال ساعات يبدا ظلام وليل، ولازم باش يقصوا معناها من المزناقي باش يخلطوا في الشتاء. انا شفت معناتها ظروف صعيبه على الاخر للتلامذه اللي يقراوا ويقصوا على واد ومعناتها قاعدين يتعذبوا باش يخلطوا يمشيوا ويقراوا خاطر الكياس مكسره. ما ديما نقولوا اشغال، ديما نقولوا اشغال، ومن بعد القنطره باش تسهل الحياه وباش يكون فما قنطره اللي باش تسهل لكسي. اما اليوم نحكيوا على اشغال متوقفه، معناتها ما فماش اشغال. علاش كمان كي ما فماش الاشغال يتحل الكياس؟ خلي العبيد تخدم على رواحها، عبيد عندها كراهه بنقل ريفي تخلص في كمبيالات، عبيد عندها كراهه بجديده كل يوم تهتك فيها على طريق برج طالب، ناس معناتها يعلم بهم ربي ماخذين كراهب على ليزينغ، ناس يعلم بهم ربي اللي ساقها منفوخه واللي ولدها بيبي صغير كل يوم باش تهبطوا للجاردوري ولا كل يوم باش تهبطوا للروضه ولا الكلوب ولا ما نعرفش، انا كل يوم تشق بيه برور وبحور باش الكياس هذاك ما فيهش اشغال ويقعد مسكر. معناتها احنا ما نجموش نخدموا خدمه على قاعده، معناتها ما نعرفش شنو الاسباب اللي خليت الكياس مسكر، بتتر فما ماتريال محطوط، بتتر اما لطفا معناتها نداء موجه لمدير التجهيز ببنزرت، موجه الويلي بنزرت، الرجاء التدخل على الاقل لفتح الطريق ما بين ترجع الاشغال. معناتها احنا مع الاشغال، مع تقدم الاشغال، نستناو في الاشغال تكمل بالدقيقه والدرج، ولكن على الاقل يتم فتح هذا يتم حل هذا الإشكال.
على الأقل في الفترة هذه متاع الصيف عبيد تهبط تصير في المهرجانات، الدنيا سخونة، عبيد تمشي للبحر، ديجا تبدأ هزة قفة البحر وصغيراتها، معناتها فريمون تولي رحلة رحلة باش يخلطوا للديستيناسيون نتاعهم، معناتها باش يخلط للبلاصة اللي هو ماشي لها، كان عرس، كان ماشي الفرح، كان ماشي المهرجان، كان ماشي للبحر، كان باش يخرج يعدي شوية، معناتها يتفرهد مع صغيرات ولازمو باش يشق بيهم برور وبحور. العبيد الحقيقة معناتها هي مش تي العبيد تستغيث، مش تي العبيد يشوفوا في حل، معناها انا كنت نتمنى معناتها قبل ما يتسكر الطريق هذية كنت نتمنى ايك الطريق اللي هبط اللي يسمعوا فيها في بيرما سيوغا الكل يعرفوا معناتها البلايس اللي باش نحكي عليهم توا، يتم تهيئة طريق اخر مختصر، معناها كيما كلي وين الواد اللي خرج ديريكتومون وين اللي طلع النقر الريفي، معناتها قبل ما يسكروا الكياس هذاك للاشغال كرهم عملوا هيئوا طريق اخر اللي يسهل لاكسي ويسهل الباساج من غير شقة، معناتها كيما صارش الشيء هذيك وتم الالتجاء لطريق حفر مهر وطريق برج طالب، على الأقل توا كيف مسكر الكياس نشوفوا حل نحلوه بطريقة وقتية إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، بكل لطف ندائي للمدير الجهوي للتجهيز، بكل لطف ندائي لسيد ويلي بنزرت، نعرف اللي أنتم تسهروا على راحة المواطنين، نعرف اللي أكيد صعيبة للمواطنين غاديكا للمتسكنين غاديكا باش كل يوم يكون التراجي طويل ويكون فما تعب وتمرميد، وأكيد إذا كان باش يتسمع صوتي اليوم باش يكون فما الرد وباش يكون فما حل إن شاء الله يا ربي. سينو تحية لكم من الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فيا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygenfm. بعد الأسبوع الصعيب اللي تعدى علينا في تونس من الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، من الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشراب، من أحوال الجو قوية الصعيبة والسخانة هذية القوية اللي فاتت 40 درجة، إلا أنه ديما رانا في بلادنا قاعدين نعيشوا في حاجات اللي ما نجموش نعيشوهم في بلاصة أخرى، رانا بلي مع أولادنا مع عائلاتنا مع أحبابنا مع ناسنا، وبلي راهي بلادنا مزيانة وراهي بلادنا باهية وبلادنا فيها ما يتعاش وبلادنا فيها بلايس مزيانة على الأخر وبلادنا فيها من الطاقات الشابة وفيها من الطاقات اللي تحب تخدم بلادها وتحب تحسن من بلادها، وإن شاء الله الانتدابات زادة كيف كيف يكون فيها تشبيب ويكون فيها شباب اللي عنده مع التكنولوجيا عنده دراية بالتكنولوجيا عنده دراية بالتطور متاع مواقع التواصل الاجتماعي والتطور متاع التكنولوجيا باش ينجم يندمج مع الجو هذي ونشوف حلول للمشاكل العالقة في بلادنا بالشباب. نشجع الشباب الكل اللي عنده أفكار اللي يخدموا اللي يقراوا في الهندسة اللي يقراوا، حطوا أفكاركم في مواقع التواصل الاجتماعي، استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي، خمموا وحاولوا شوفوا حلول وحطوهم في مواقع التواصل الاجتماعي، دقوا البيبان وحطوهم في البيرو دوردر، شاركوا ساهموا مش من بعد ما يقول لكمش بكم ما ساهمتوش، على خطر ظروف صعيبة كيف ما هكا نتأكدوا اللي احنا عنا نوع من النقص اللي نجموا نديركوه، نجموا نديركوه بالطاقات الشبابية بالشباب اللي قاعد يخدم ويحب يخدم، وإن شاء الله ربي يجيرها للصلاح، وإن شاء الله يا ربي أياماتكم الكلها خير وأياماتكم الكلها فرحة، استمتعوا بها العطلة رغم اللي نعرف صعيبة تعديت أمره، إن شاء الله باش تنفرج الأيام القليلة القادمة، إن شاء الله باش يكون فما الانفراج. احنا قص علينا الضوء في منزل برجيبة حاليا، ان شاء الله اياماتكم الكلها خير اياماتكم الكلها فرحة، وبقدرة ربي ابارتير من نهار الثلاثاء باش يكون فما انفراج في الـ في الـ في الطقس وباش يكون فما انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. من هنا لوقتها ندعوكم اعزائي باش تشربوا برشا ماء، باش تستحفظوا على كبار السن اللي عندكم في عائلاتكم، باش تتفقدوهم اذا كان عندكم كبار سن يعيشوا
حدهم بعاد عليكم تفيقدوهم برشا برشا برشا بالتليفونات، ديما كلموهم اللي كان عندكم شكون يستعمل في لي كونسنتراتور دوكسيجين ويستعمل في دواء لازم يتحط في الـ في الـ في الكونجيلاتور وكل شيء، التجؤوا للناس اللي عندهم لي جينيراتور وللناس اللي عندهم لي زوندولور ولي جروب، التجؤوا لهم مثالش اطلبوا يد المساعده، حاولوا وفروا لهم اماكن اللي ما يقصش فيها الضوء وان شاء الله ربي يجيرها لصلاح. اجمل تحياتنا لكم من استوديوهات اذاعه اكسجين اف ام، معكم فرح السعيداني من وراء الميكرو، ألفة الجندوبي في رئاسه التحرير، عزيز في الاخراج والاخراج الرقمي، وشيخ فتحي البي في التنسيق. نحب نوجه تحيه خاصه للمدير مدير اذاعه اكسجين اف ام طاهر بن عيسى اللي السبت اللي فات شفته تعب برشا وحاضر برشا في الاذاعه نظرا للانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي. كيف كيف اليوم شفتوا معناتها حاضر وقاعد يقوم بمجهودات جبارة باش انتوما تقعدوا ديما في الاستماع على 90 على 104.5 وعلى www.radiooxygen.fm ويقعد صوتنا ديما يوصل لكم على موجاتنا. انا ما بقى لي كامش نقول لكم تصبح على خير، في الامان وباي باي، نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد ونفس التوقيت كان ربي يعطينا عمر.

0: Oxygène.
1: Oxygène.
2: وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
2: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا الزعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
8: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تذكرتي موطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأوكسيجين أفام.

0: هيا جيب وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على رقح مهرجان بنزرة الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: الراديو أكسجين أفام.
2: الله مزيد التوفيق والنجاح لأكسجين أفام.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: سوبات ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبد سوبات ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا تحمي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عندنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: ما عاد أحباب ننساك ونساني، تبعث ميتين جواب وتقول تهواني،

0: FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور دي سي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالاش نوع الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-01-71 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق LMB Solar Company تنور لك حياتك
5: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-72-419-152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
2: أوكسيجين FM

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب هذه

0: جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
1: أكسجين أف أم بالصوت العذب.
2: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا، بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار، والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا، راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة. محليك وحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبدعاك، وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
3: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم، يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم، ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
2: أمين يا رب العالمين.
4: دعوة حلوة فتحة سكام.
2: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك، تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين أف أم القلب الحنين. هذه كلمتي للميمة، للميمة الحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم، خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني، وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم، نحبكم برشا.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
2: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
1: ترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: ياخي شبيك متغشة هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: أما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
5: إكرون سولير ب 19900؟
4: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أكسجين أف أم.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: ألينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدأ من أول لحظة، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.

احنا معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: قديمه معنا.
1: محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتيين شوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.

يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.